الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: بحكي.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح العافية والخير، صباح المحبة لكم المتابعي أيو أي بي أف أم 101.5 مع صباح جديد ويوم جديد. نأمل أنه يحمل لكم التوفيق والخير والسلام والأمان مع بداية عام هجري جديد. نتوقف لحظة حتى نتأمل ما مضى وننظر بتفاؤل للقادم، إن شاء الله يكون أفضل من الأيام اللي مرت، ونسأل التوفيق إن شاء الله والصحة والسلامة لكل أهلنا وناسنا أجمعين. أكيد برفقتكم عبر AUIB FM 101.5 سوى راح نكون بحلقة مميزة لهذا الصباح بزوايا وفقرات مختلفة. رحب بالجميع حتى يكونون معنا بحلقتنا اليوم. راح نعرف ليش ينتهي الراتب بسرعة وليش فلوسنا ما تبقى بين إيدينا، وهل فعلا بيها بركة أو ما بيها بركة مثل ما نسمع من أهلنا، وشون ممكن نكون ناجحين بالإدخار أو تجميع الفلوس حتى نقدر نواجه أي طارئ خلال الأيام الشهر الأخيرة. سوى راح نكون مع ضيف مميز يتحدث عن هذه التفاصيل بأمور ممكن تساعدنا أن نكون ناجحين مادياً. أحلى صباحات نقولها لكم من أسرة بالعربي، وهذه دعوة أنه تنضمونا وتكونون برفقتنا للساعة 9. تحية من حيدر نجاح في الإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، من دانيال ومني سهاد ربيع أحلى التحيات، وهذه تحيات مخرج بالعربي عمر جهاد.

معنا أكيد برفقتكم ضمن بالعربي وسوى راح نكون بصباحك على السريع ونتعرف على أخبار سريعة من عالمنا الواسع.

بدأنا خلينا نقول أنه الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي أكدت أنه الجو راح يكون صحو على العموم، الرياح شمالية غربية خفيفة المعتدلة السرعة، تشهد نشاط خلال النهار بالمنطقة الجنوبية توصل ل 40 كيلومتر بالساعة الواحدة، ودرجات الحرارة تشهد ارتفاع قليل بالمنطقتين الوسطى والشمالية وتبقى مقاربة بالمنطقة الجنوبية. أما يوم غد الأربعاء فأجواء مشابهة لهذا اليوم بتفاصيلها، وطبعا غير أنه راح يكون أكو تصاعد للغبار الخفيف في المنطقة الجنوبية من العراق، ودرجات الحرارة تشهد ارتفاع بسيط على العموم.

وننتقل إلى المرور ومدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة ذكر أنه المديرية تأكد استمرارها بتطبيق أحكام قانون المرور النافذ بحق جميع المخالفين دون استثناء، وهذا من خلال استخدام المركبات الخصوصية للعمل بصفة أجرة. هذا يشكل مخالفة صريحة لقانون المرور والتعليمات المرورية النافذة. الالتزام بالضوابط القانونية هذا اللي دعا إلى لأصحاب المركبات الخصوصي، وأنه ما يمارسون نقل الركاب بالأجرة بواسطة مركباتهم لأنه مسجلة خصوصي بدوائر مديرية المرور. ودعا المواطنين أنه يتعاونون مع رجال المرور ويلتزمون بالتعليمات المرورية حتى يحافظون على النظام العام وانسيابية حركة السير. انتشرت فيديوهات وأيضا منشورات تخص أنه المي غير صالح للشرب وطبعا ولا حتى الاستخدامات المنزلية. هذا اللي نفته وزارة البيئة حسب متحدثها لؤي المختار، ذكر أنه رصدوا التصريحات بشأن نوعية المياه في البلاد واللي تتضمن عبارات أن المياه بالعراق ما تصلح لا للشرب ولا حتى للاستخدام المنزلي. وضح أنه هذا يفتقر لأي دقة وأساس علمي، كما أنها لا تفرق بين نوعية المياه من المصادر المائية ونوعية المياه المجهزة للمواطن. فضلا عن هذا ذكر أنه ما تستند إلى عمليات فحص علمية ومختبرية دقيقة، وما حدد مواقع الفحص أو التوقيت، لذلك لا يمكن الجزم بشكل مطلق بأنه جميع المياه غير جيدة أو ملوثة.

وإلى وزارة التربية اللي حدد ضوابط القبول في المدارس المهنية للعام 26-27، وطبعا هذا حسب التعليمات والضوابط المعتمدة بتنظيم عملية القبول وبإشراف المديرية العامة للتعليم المهني. والضوابط ضمنت أنه حددت الأعمار المقبولة للطلبة بالصفوف المهنية المختلفة، إضافة لاشتراط عدم الرسوب أو الانقطاع لسنتين من الصف الدراسي لضمان انسيابية القبول وتحقيق العدالة بين الطلبة. كذلك نصت على نقل الطلبة الراسبين لسنتين متتاليتين في صفوف باستثناء من احتسبت لهم سنة عدم رسوب إلى مدارس المسائية، ونقل الطلبة اللي تجاوزت أعمارهم السن النظامية أيضا إلى المدارس المسائية وفق الضوابط المعتمدة وزاريا. وخلينا نختم بأنه المركز الوطني للأرشيف والذاكرة العراقية أطلق مشروع وطني لأرشفة وتأهيل الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وطبعا أكد نجاحه بترميم أول فيلم سينمائي عراقي بتقنية 4K، وكشف أيضا عن افتتاح أول مختبر وطني متخصص حتى تتم بصيانة الأفلام، ولأنه العراق يمتلك أرث وثائقي هائل وهناك مساعي مستمرة لاسترداد الوثائق التاريخية غير الموثقة. طبعا هذا راح يكون إلى دور كبير بأنه يحافظ على هذا الأرث، وراح يكون مشروع متكامل لإعادة تأهيل الأرشيف السينمائي والتلفزيوني العراقي.

صباحاتنا الحلوة لكم مستمعينا بكل مكان وبرفقتكم ضمن بالعربي عبر AUIB FM 101.5. تعرفون انه حرارة الصيف عالية كلش، وبالتالي كل الناس شغلت التبريد. التبريد هي المكيفات اللي موجودة سواء بالبيت أو بالسيارة أو بمكان شغلك، وعلى العموم يعني ما تقدر تواجه هذا الطقس الحار إلا بها الطريقة. ويعني يبقى أكو شي توصيات بسيطة راح نمر عليها حتى نتجنب الأضرار اللي ممكن يتركها على صحتنا.

إذن راح نتحدث عن قواعد خمسة تركوها أن المختصين في مجال الصحة والأطباء حتى نتجنب أي أضرار ممكن أنه تأثر علينا بسبب التبريد. نبدي بفرق درجات الحرارة اللي المفروض ما تتجاوز بينها وبين يعني المكان اللي أنت بيهم شغل بيه تبريد عن خارج المكان برا الجو العام 10 درجات مئوية. يعني فرق 10، إذا برا مثلاً 40 فالمفروض التبريد يمك يكون على 30 أكثر أو أقل، هذا راح يكون مؤذي بالنسبة لك. وتبلش هالشكل، وإذا حسيت الحرارة زايدة فممكن تخفض تدريجيا يعني شوية شوية إلى أن الجسم يتأقلم. وما نصحه بأنه تضبط المكيف مثلا شون إحنا نسوي غالبا بالعراق كنا على 16 على 18، إحنا ما حتى 18 منه 16 وننزل، هذه نهائيا لأنه ممكن تسبب نزلات البرد وتفاقم الأمراض المزمنة وتسبب ارتفاع بضغط الدم. أيضا اتجاه الهواء، واتجاه الهواء راح يكون توجه التيار البارد يعني مو عليك مباشرة وإنما باتجاه الأعلى. التهوية المفروض تكون موجودة بالغرفة وبانتظام حتى أنه أنت تكون مأمن هذا المكان من حيث التنقية بالهواء، ويفضل أنه تفتح النوافذ إذا عندك باب حتى يكون أكو تهوية داخل المكان، ما تعتمد بس على الجو الخاص بالتبريد. بالنسبة للمكيف نفسه، بما أنه هو شغال ورح يشتغل على مدى موسم الصيف، فتحتاج بين فترة وفترة ترجع للفلاتر الخاصة بي تنظفها، تتأكد منها حتى ما يتراكم عليها لا ملوثات ولا كائنات دقيقة، وهذا راح ينعكس سلبا على جودة الهواء اللي ممكن أنه يعني يكون داخل الغرفة. ويبقى أنه استخدام المكيف أثناء النوم، وهذه هي الخطوة المهمة، لأن إحنا الظهر لما ينامون أو بالليل لما ينامون يعني خلون التبريد شغال لأنه حار الجو. فيفضل أنه يعني إذا الجو زين فحاول أنه ما تعتمد عليه، حاول تخليه بوضع ليلي خاص أكو بكل تكييف هذا الوضع اللي تعتمده. ومن الأفضل تبريد الغرفة قبل ما تنام وبعدها تطفيه إذا كانت الأجواء تساعد على أنه تنام بدون المكيف. غير هذا انتبه لي صحتك واتبع بعض هذه القواعد اللي ذكرناها، وحاول إذا حسيت أنه أكو أطفال أو أكبر بالعمر مسنين بالعمر أنه تراعي صحتهم ما يكونون مباشرة تحت درجات حرارة منخفضة داخل المكان.

معنا بالعربي. وخلينا سوى الروح لطلابنا الأعزاء اللي نتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله بدراساتهم وامتحاناتهم, وأكيد من خلال هاشتاج طلاب راح يكونوا يعني هاشتاج, ننتظر مشاركاتكم وتجاربكم على الهواء. خلينا نكون اليوم بهاشتاجنا مع الامتحانات وشكوى من الامتحانات. هذا هو الهاشتاج, بحيث الطالب الجامعي قبل الامتحان يمر بعدة مراحل معروفة علميا. تقريبا قبل أسبوعين يعني يحس أنه المادة سهلة وعنده وقت كلش كافي أنه يقدر يسيطر عليها حتى وإن كانت صعبة. وراء أسبوع راح يقول أنه لازم أبدي أراجع بشكل جدي ولازم أستغل الوقت وأعرف شلون أكمل يعني الأمور كافي الوقت اللي ضيعته. فعليا ما يبدي قبل يومين من الامتحان نفس الموضوع, يقول شنو الفصول المطلوبة, شنو المهم, شنو المرشحات, يبدي يتداول ويا أصدقاء هذا الموضوع ومنو اللي عنده الملخص النهائي يشاركنا به. يسألونهم شنو اللي ركزوا عليه الأساتذة أو يعني اللي موجودين, أو شنو المهم اللي ممكن أنه نقرأ حتى نختصر ونركز بس على الأشياء اللي ممكن تجي بالامتحان, وحتى عدد الصفحات يحسبوها. بس على العموم الساعة الأخيرة قبل الامتحان الكل يتحول إلى خبراء تحليل وتوقعات وينطون شنو الأشياء اللي ممكن تجي وغيرها من التفاصيل, بس هذا أكيد يسبب إرباك للطالب ويبقى الطالب بين سقف المعلومات اللي عنده وبين المراجعة وبين القراية الفعلية إذا قاري أو مقاري. هنا راح يحس إن هو بمرحلة خطر, وحتى ما بعد الامتحان يعني لما يطلعون من القاعة تشوف أكو ناس تسأل عن الجواب وأكو ناس نهائيا ما تحب تسمع أي شيء, ما تريد تسمع أنه شنو جاوبه أو شنو الجواب الصحيح, لأنه يحسسها أنه هي ممكن يكون عندها خطأ وضوج نفسيا تتعب. فخلينا نسمع منكم عن الامتحانات اليوم, وأنت منو من اللي ذكرناهم بالامتحان؟ أنت من الناس اللي تراجع بآخر لحظة لو تجهز حالك من البداية؟ أنت الواثق بزيادة وتعرف أنه أجوبتك صحيحة وما تسأل عنها؟ لو اللي تحاول تعرف شنو الجواب حتى تجمع درجتك وتعرف إيش قد توصل؟ خلينا نعرف أنه شنو الشيء الوحيد اللي يجمع كل التخصصات بالامتحانات برأيكم, أو الحالة أو الطبيعة اللي ممكن أنه يعتمدوها كل الطلاب, وهل المادة دائما تجي مثل توقعاتكم حتى وأن تأخر الوقت بالمراجعة؟ ننتظر الكل أكيد بهاشتاج طلاب لهذا اليوم. الشكوى من الامتحانات 6 مكرر 2 9.

مان بالعربي وعبر أيو أي بي أف أم 101.5. خلينا سوا نروح للحرم الجامعي نتعرف سوا على الأخبار والنشاطات اللي موجودة بالجامعة الأمريكية في بغداد. ضمن الحرم الجامعي استضافت الجامعة الأمريكية في بغداد عرضا خاصا للفيلم الوثائقي 10 متنزهات غيرت أمريكا، وهذا في فعالية ثقافية وتعليمية هدفت لتسليط الضوء على أهمية المساحات العامة والدور لها في تطوير المدن والمجتمعات. وقد أقيمت الفعالية ضمن قاعة داخل الحرم الجامعي في الفضاء الأمريكي، وقد تناول الفيلم الوثائقي قصة 10 من أشهر المتنزهات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضا تأثيرها في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية للمدن والدور في دعم الترفيه والحفاظ على البيئة، كذلك تعزيز التنمية الحضرية عبر العقود.

أيضا ضمن اللي موجود ويانا بأخبارنا لهذا اليوم، الجامعة الأمريكية في بغداد أطلقت مشروع وقاية في العراق بالشراكة مع المعهد الدولي لإدارة المياه. وطبعا ضمن الجامعة المستنصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية وبتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وكان ذلك من خلال تنظيم ورشة عمل افتتاحية ضمت ممثلين عن الجهات الشريكة في المشروع الهادف للتخفيف من نشوء العواصف الرملية والغبارية والآثار لها في جنوب العراق ومنطقة الخليج.

0: This ain't just radio, partner. This is AUYB-FM, the sound of AUYB on full gallop.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاحباء عبر AUYB-FM 101.5. اليوم راح نكون مع الموضوع اللي يشغل اغلب الناس، خصوصا لما يستلمون راتبهم وهذا الراتب ما يكمل وياهم نهاية الشهر، او لما يجمعون فلوس وهذه الفلوس تتبخر بلحظات، او ممكن انه انت معتمد على مبلغ مخلي للطوارئ وهذا المبلغ ما يبقى وياك او يكمل وياك. نريد نعرف شنو المشكلة. المشكلة بقلة المال، لو بطريقتنا احنا بإدارة هذا المال، لو المشكلة بالشخص نفسه. خلينا نسمع وياكم الإجابة على هذه الأسئلة وندخل للوضع المالي وشون نقدر نديره بوقت صارت بيه الاحتياجات هواية وتتسارع بيه المصاريف. معنا ومعكم بهذا الصباح المستشار المالي وصانع المحتوى المالي التعليمي لإدارة الوضع بذكاء، الأستاذ ياسر خاشع. صباح الخير.
2: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم وبمتابعيكم الكرام، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة الطيبة. طبعا هذه التفاتة حلوة من جنابكم، لأنه موضوع الثقافة المالية من المواضيع المهمة جدا بحياتنا، وبنفس الوقت من المواضيع المهملة ونحتاج أنه نركز عليها ونرسخها بمجتمعنا.
1: والله يعني فعليا نحتاج هذا الشيء، وإحنا نشكر وجودك ويانا وتخصيص هذا الوقت لبرنامجنا أستاذ ياسر. وإحنا من الناس اللي تعلمنا، يمكن ما أعرف إذا هي ثقافة متوارثة عندنا إحنا خصوصا العراقيين، دائما يقولون أهل الكرم أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهذه التفاصيل اللي تعلمنا عليها خلتنا أنه يجينا يوم ما عدنا ولا فلس، الراتب يجي ينصرف، المبلغ اللي يوصل لك يروح بكل مكان. فخلينا نبدأ من الوعي المالي. شنو يعني وعي مالي؟
2: طبعا الوعي المالي اذا نريد نعرفه يعني ببساطه هو انه انا اعرف ايش قد اكسب وايش قد انفق وين تروح فلوسي. يعني الموضوع ما يحتاج شهاده ولا دراسه ولا خبره، يحتاج انتباه فقط. هذا هو الوعي المالي ببساطه. طبعا اكيد الوعي المالي اكيد طبعا هو ضروري، لانه غيابه يعني انه احنا قراراتنا الماليه تتخذها ظروفنا مو احنا اللي نتخذها.
1: طيب الناس هوايه يعني خصوصا الناس اللي هي مثلا عندها راتب بمعنى انه دخلها تعرف قد ويوصل لها شهريا، مو مثل الكاسب. فناس هواية تقول لك الراتب ماكو بس يجي يطير يختفي يتبخر. ليش الناس تحس هذا الإحساس أو فعليا ليش تعيش هذا الشيء؟
2: بالمناسبة أنه هذه العبارات أو التساؤلات إحنا نسمعها ونتداولها بمجتمعنا بكثرة، مثل ما تفضلتي الراتب بسرعة يتبخر أو فلوسي ما أعرف وين تروح. طبعا الراتب هو رقم ثابت ما يتبخر، يعني خلينا نتفق على هذه المسألة، لكن سلوكياتنا وطريقة تعاملنا مع الراتب هي اللي تخلينا نوصل إلى هذه القناعة. على سبيل المثال أول ما ينزل الراتب يجينا شعور بالوفرة أو نحس بشعور الوفرة ونحاول نكافئ نفسنا على تعب شهر كامل. فشو نسوي؟ نروح مطاعم، نروح مولات، نشتري ملابس، نصرف على الكماليات، وبالتالي سيطر علينا الانفاق العاطفي. وإذا بنصف الراتب خلصان أول 10 أيام من الشهر والعشرين اليوم الباقية نخلصها تقشف، ولذلك نضطر إلى تأجيل أي مصروف طارئ قدر الإمكان. يعني مثلا إذا صار عندي مثلا عطل بالسيارة، عطل بأحد أجهزة المنزل، أو صارت عندي مناسبة معينة أأجلها إلى الشهر القادم لأنه أحاول أنه أصل لنهاية الشهر بسلام. طيب. طبعا هاي المصاريف اللي احنا أجلناها راح تطلع قدامنا بمجرد ما ينزل راتب الشهر القادم. إذن هي ما ظهرت فجأة مثل ما احنا نتداول نقول انه مصاريف مجرد ما ينزل الراتب تطلع المصاريف فجأة. هي ما ظهرت فجأة وانما احنا أجلناها وتراكمت علينا.
1: طيب هذه اذا ظهرت فجأة استاذ ياسر، اسف اقاطعك،

0: بس هذا إذا الراتب نفسه. مرات يعني حتى الناس إذا تجمع مبلغ مثلا، هسا أنت تشيل مبلغ على جهة تحاول تجمع فد مبلغ مثلا تخليه جوا إيدك تحاول تطور من نفسك به، أو تحتاجه بوقت معين يكون عندك يعني وفرة تحت اليد. يعني حتى من تجمع مبلغ أو تخليه على جهة، هذه المصاريف المفاجئة تطلع لك مرة واحدة. يعني ما أعرف هذه مشكلة مرتبطة بنفس اللي ذكرته حضرتك.
1: صراحة الموضوع يعني سلوكي نفسي، يعني هسه مثلا هي مو مصاريف مفاجئة، وإنما هي مصاريف مثل ما ذكرنا احنا أجلناها سابقا وتراكمت لما ما كان يتوفر عندنا المال الكافي حتى نغطيها، فتظهر من جديد بمجرد توفر المال. إضافة إلى ذلك دماغ الإنسان يكون، يعني احنا لما نقرأ بالاقتصاد السلوكي راح نكتشف هذه الأمور، دماغ الإنسان يكون أكثر تساهل ويبرر عملية الإنفاق لما يشعر بوجود المال. فنلاحظ أنه في بعض الأحيان لما ما يكون عندنا فلوس، يعني بين قوسين لما نكون مفلسين، بعض المصاريف نشوفها غير مهمة أو ثانوية فنتجاهلها، لكن بمجرد أنه ما يتوفر المال تتغير رؤيتنا لنفس هذه المصاريف، نبدأ نشوفها ضرورية، نشوفها مهمة، فنروح أنه نصرف عليها لأنه توفر المال. أضف إلى ذلك الناس المحيطين بنا لهم دور كبير بهذه المسألة، فالأهل والمعارف والأصدقاء لما يلاحظون توفر المال عندنا تبدأ طلباتهم، وبالتالي مثلا صديقي يدعيني لسفرة أو لمطعم أو لكذا أو العائلة أو الأولاد، لما يتوفر عندي مبلغ تبدأ طلباتهم اللي هم كانوا مأجليها أصلا ومراعين ظروفي المادية لأنه ما عندي فلوس، فتبدي تنفرض علينا مصاريف مفاجئة جديدة.
0: طيب هنا يعني هسه مثلا أنا دا مر بهذا الموقف، شنو الصحيح اللي أتصرفه؟ شلون أقدر أتصرف أنه أقدر أسيطر على هالموضوع وأمشي على طريق صحيح؟
1: طيب نحن هنا حتى نكون أكثر فائدة، راح أحكي أنا تجربتي الشخصية أو النظام اللي أنا شخصيا قاعد أتبعه. طبعا أنا شخصيا أتبع نظام بسيط جدا وبنفس الوقت سهل جدا، اللي هو أنه أنا أول ما ينزل الراتب أقسمه على حسب التزاماتي الشهرية وأخصص مبلغ لكل التزام معين، مثلا الإيجار كذا، الفواتير كذا، الأكل وبنزين السيارة كذا، وباقي يعني النفقات الشهرية الثابتة. وأكيد يكون أكو مبلغ مخصص للإدخار والاستثمار، هذا يعني موضوع مهم جدا، يعني خبراء الاقتصاد ينصحون بأنه لازم أقل شيء 10% من دخل الإنسان شهريا يروح للإدخار والاستثمار، يعني حتى يدخل بمسألة التنمية وكذا، حتى ما يبقى بنفس وضع المادي، يعني يحاول أنه يخرج من دائرة الوظيفة، يطور من نفسه، يعني يحسن من وضع المالي.
0: طيب
1: اللي يتبقى أنه أنا خلص قسمت الالتزامات الثابتة، اللي يتبقى من الراتب فهو أخليه للمصاريف الطارئة، مثلا عطلة سيارة، عطل جهاز معين بالبيت، أو صارت عندي مراجعة الطبيب، أو صارت عندي مناسبة معينة أضطر أنه لازم أروح لهذه المناسبة أو أخذ هدية، يعني حياتنا اليومية المصاريف الطارئة.
0: طيب هذا الموضوع يشمل الكل أستاذ ياسر؟ لو يعني أكو ناس ترى راتبها كلش قليل، يعني يا دوب تغطي مصاريفها اللي هي ملتزمة.
1: مشكلة بالعراق بصراحة، اللي هي مستوى الدخل الميوازي، يعني الظروف المعيشية مثلا، أي مثلا خبراء الاقتصاد ينصحون بأنه بدل الإيجار أو إحنا نسميه الإيجار لازم ما يتعدى 20% من دخل الشخص، لأنه يعني أنا ما يصير أأجر بيت أدفع أكثر من 20% من راتبي على هذا البيت. لكن إحنا هنا بالعراق ما عندنا هذا الشيء، لأنه أقل بيت بإيجاره 300 و400 و500، وفي حين أنه إحنا عندنا رواتب 300 ألف اللي هي أصلا شقة ما يقدر يأجر
0: بها.
1: فهناك عندنا مشكلة، يعني هنا عندنا مشكلة تتعلق بسياسة الدولة والوضع الاقتصادي، فهذه أمور بصراحة معقدة.
0: طيب
1: نرجع للموضوع، يعني آخر 5 أيام من الشهر طبعا أنا أكيد مو شرط أنه راح تطلع لي مصاريف طارئة تخلص كل هذا المبلغ، ممكن ما راح تطلع عندي مصاريف، لكن أنا حتى أكون بالسيف سايد أخلي هذا المبلغ للطوارئ. آخر 5 أيام من الشهر المبلغ اللي يزيد من هذه المصاريف الطارئة أرفه نفسي بي، يعني أروح مطاعم، أروح مولات، أخذ العائلة وندسهم، يعني أتسوق كذا، فبالتالي أنا هنا راح أرفه نفسي بشكل أكون به مرتاح ومطمئن، عكس ما أنه يعني أجل الرفاهيات لنهاية الشهر وأستمتع بها.
0: طيب.
1: وهذه الحركة كلش مهمة تصنع فرق كلش كبير، لأنه إذا خليتها في بداية الشهر ممكن أبالغ بها وأرفه نفسي على حسابات تزاماتي وظروفي الطارئة، وهذا للأسف أغلبنا نسوي هذا الشيء، يعني أول ما ينزل راتب نروح نترفه به.
0: طيب.
1: وهذا الشيء كلش غلط، مجرد أنه أنا أجل الموضوع، يعني بدل ما تكون الرفاهية
0: بداية
1: أول
0: الشهر
1: 5 أيام من الشهر
0: تصير
1: أخليها
0: بالمليون.
1: آخر الشهر للمبلغ اللي يزيد عندي، أكون أنا غطيت التزاماتي، غطيت مصاريفي، غطيت طوارئي، ما يعني ما انضغطت ماليا، وأصرف هذا المبلغ كله ماكو مشكلة، لأنه بعد يوم يومين راح ينزل الراتب وأرجع أعيد نفس الموضوع، فأكون أنا في أمان يعني، باستقرار دائم إن شاء الله.
0: طيب اكو هواية من العراقيين، ويمكن اكيد حضرتك تعرف بهذا الشيء، ما يقدر يجمع فلوس
1: أي
0: ولا
1: نعم
0: يقدر يسيطر على نفقاته ولا يقدر يدفع مثلا، هذه سالفة الطوارئ يحلها بالسلفة،
1: أي
0: يسوي سلفة ياخذ
1: مثل
0: مبلغ بسيط من
1: نعم
0: راتبه ومع مجموعة من الاشخاص حتى يغطي بها النفقات، وتبقى هذه السلفة مرافقته حسب يعني ايش قد هو المبلغ اللي اشترك به. هذا برأيك هذه الطريقة اللي اغلب العراقيين معتمديها على نفقاتهم، خصوصا اللي يحتاجون بها مبالغ كبيرة فوق رواتبهم، هذه طريقة برأيك
1: نعم
0: صحيحة لو تأثر عليه طول ما هو مشترك بيها؟
1: طيب، بالنسبة لموضوع السلفة أو الجمعية، يعني مثل ما متعارف عندنا
0: نعم
1: هنا بالعراق، يعني هي وسيلة انضباط، خلينا نقول أكثر من كونها وسيلة ادخار. يعني نعم هي تعتبر وسيلة ادخار ناجحة، لأنه هي تجبر الشخص على ادخار جزء من راتبه شهريا لغرض تغطية مصاريف معينة، مثلا زواج أو شراء سيارة أو أثاث أو فد شيء يعني هو مخطط إليه. طبعا ضروري جدا أنه هاي السلسلة تحدد بهدف مالي، يعني أنا ما يصير حتى لا تكون هي عبارة عن إنفاق عشوائي، بمعنى آخر لازم نخلي هدف أو مشروع محدد نسوي السلفة على موده، يعني مو أنا أسوي سلفة لمجرد أنه أنا أريد أدخر ولما أستلمها أروح أصرفها على أشياء عشوائية غير ضرورية أو غير مخطط لها مسبقا.
0: حلو. طيب أستاذ
1: نعم
0: ياسر، بس
1: تفضل.
0: ردت أنه أربط هذا الموضوع يعني بنفس الطريقة، يمكن أكو شيء ثاني الناس تلجأ له حتى يكون شيء ثابت وحكومي أكثر ومنظم أكثر، اللي هو الاقتراض من يعني من البنوك أو من حسب ما هو موجود أيضا، والسلفة اللي تأخذ أو نفقاتها تقطع من الراتب الشهري. هذا
1: من
0: نفس
1: الراتب
0: الموضوع
1: هنا
0: يعني بنفس النظام، أنه إذا عنده هدف ممكن يقترض وإلا فيبتعد عنه؟
1: طبعا قبل لا أعرج على هذا الموضوع،
0: نعم
1: السلفة تختلف عن القرض أو السلفة الحكومية، هي أول شيء هي بدون فوائد،
0: نعم
1: ويعني فترتها تكون قليلة، يعني المتعارف عليه أنه السلفة سنة مثلا، يعني
0: نعم
1: مو أكثر. لكن السلفة أو الجمعية اللي نسويها للموظفين بها من سلبياتها أنه هي تفتقر لغياب الضمان، يعني إذا أحد الأفراد أو مجموعة تخلفوا عن الدفع أنا ماكو ضمان لحقي، يعني ماكو شيء يضمن لي أنه أنا يرجع حقي، فلازم أنه نختار أشخاص ثقة أنه نسوي
0: نعم
1: وياهم هذه الجمعية. بالنسبة لموضوع القروض، يعني بصراحة هو القرض بشكل عام هو مشكلة، وأنا شخصيا ضد فكرة القروض لأسباب عدة،
0: نعم
1: لكن برأيي من الناحية المالية القرض يكون مقبول بـ3 حالات، يعني برأيي الشخصي. أولا لما يكون هذا القرض لضرورة ملحة، مثلا صار عندي لا سمح الله مريض، وهذا المريض محتاج لي عملية حتى أنقذ حياته، فهنا أنا أضطر أنه أخذ قرض، يعني ما عندي خيارات ثانية، أو غيرها من الظروف القاهرة اللي ما تسمح لنا بأي خيارات ثانية مثل ما ذكرت. الاحتمال الثاني لما يكون الشخص متأكد من قدرته على سداد القرض بدون ضغط مالي، بدون ما يأثر التسديد على جودة حياته. وثالثا لما يكون القرض لغرض فتح مشروع أو استثمار معين، لأنه أكيد راح يعود علينا بأرباح بالمستقبل، فهذا شيء يعني ممكن يعني.
0: طيب على
1: طيب
0: ذكر الاستثمار يعني أستاذ ياسر، الاستثمار يعني مسموح للكل، يعني حتى الشخص اللي عنده مبلغ بسيط، لو الاستثمار يحتاج
1: نعم
0: أنه يكون عندك مبلغ كبير جدا حتى تدخل بمشروع معين؟
1: لا طبعا الاستثمار يعني هو مو مشروط بتوفر رأس المال،
0: نعم
1: لانه يعني احنا بالنهايه لازم نعرف في المساله انه انا اذا اريد استثمر يعني مو شرط انه انا عندي راس مال قوي، يعني شوف احنا اكو ناس مثلا يدخل براس مال قوي وبالتالي يفشل استثماره ويفشل او يفشل مشروعه، هنا نكتشف انه الموضوع هو مو بس راس مال، لانه يفتقر هذا الشخص ممكن للخبره، مثلا هو يدخل بمجال هو ما يفهم به او مجال ما عنده خبره به او مجال يعني خلينا نقول احنا مو جوه.
0: نعم
1: فلذلك الشخص لما يريد يستثمر او يفتح مشروع، اول شيء لازم يعرف انه هو بشنو يشروع، اول شيء لازم يعرف انه هو بشنو يبدا، او هو شنو المجال اللي هو يفهم به، من هذه النقطه يبدا، يعني يبدا يشتغل على نفسه، يكتسب خبره، يكتسب تجارب، فيبدي من الصفر. يعني احنا اذا نجي نقرا سير اثرياء العالم
0: نعم
1: كلهم بلشوا بمبالغ جدا زهيده، يعني منهم يعني رجل اعمال ثري امريكي ما يحضرني اسمه، بلش من من دولار واحد، حتى بمذكراته يقول انه اني هذا الدولار كنت محتار اخلي بيه بنزين لو اشتري بيه اكل لو اصرفه على مشروعي. فصار من يعني شوي شوي الى ان صار من اثرياء العالم. ليش؟ لانه يحمل فكره، وكان يحمل طبعا المشاريع. ف

0: فكرته انه اني لازم القى حل لمشكله، مو اجي كوبي بيست. مو كل مشروع هو يناسب الجميع. اذا اكو
1: نعم
0: مشروع مثلا فلان نجح به، مو شرط انه اني انجح
1: يكون
0: بنفس
1: ناجح
0: المشروع.
1: معك.
0: ليش؟ اي مو شرط، ممكن مشروع اني عفوا انجح به حضرتك ما تنجحين به. ليش؟
1: نعم
0: لانه اني مثلا افتهم بهذا المشروع، عندي خبره، عندي خلفيه
1: نعم
0: ثقافيه عند المشروع، فمن ابدي اعرف اني ايش جاي اسوي فينجح هذا المشروع. البيئه ايضا، ممكن البيئه اللي اني فتحت بها المشروع تختلف عن البيئه اللي
1: نعم
0: حضرتك تفتحين بها المشروع. اكو هواية عوامل لازم ندرسها ونبحثها حتى انه نبدي مشروعنا او نبدي استثمارنا. اخر شيء هو راس المال،
1: طيب
0: يعني هذه اخر نقطه
1: نعم
0: نركز عليه.
1: طيب أستاذ ياسر، إحنا يعني دائما نسمع من أهلنا يقولون الفلوس ما بها بركة، أو هاي الفلوس بها بركة. هذه الأشياء اللي
0: طيب
1: يعني الثقافة المالية اللي انتقلت لنا عن الآباء وعن الأمهات وعن أجدادنا، هذه صحيحة؟ وشنو اللي تنصح به حتى ننقله إحنا لأبنائنا أو لجيلنا حتى يعني ينبني أساس صحيح كثقافة مالية؟
0: طيب موضوع انه الفلوس ما بها بركه، هو بالحقيقه يعني هو هذا شيء حقيقي، لكن تفسيره يختلف عن اللي احنا نتصوره. طبعا البركه بالمال هي مو موضوع غيبي، وانما هي نتيجه سلوك معين. يعني تفسيرها خلينا نقول احنا هو نفسي اكثر مما هو غيبي. طبعا اذا ردنا نفسرها من منظور نفسي مالي، نقدر نقول انه الشخص اللي شلون احنا نقول يكسب فلوسه من الحلال، من شغل انه هو مرتاح ضميره له، ينظم اموره الماليه، ينفق بوعي، يتصدق، يعطي بطيب خاطر، راح يكون مستقر نفسيا تجاه المال، ما يعاني من اي ضغط او قلق مالي. لذلك تكون قرارات الماليه سليمه وناجحه ومثمره. بالنتيجه يشعر انه اللي عنده اكثر مما، يعني يشعر انه الفلوس اللي عنده تكفيه اكثر مما كان يتصور. فهي هذه تعبير البركه بالفلوس، عكس الشخص اللي يكون فوضوي عشوائي بحياته، اللي مثلا مصادر امواله مجهوله، يعني ما يراعي بيها الحلال والحرام، فنشوفه انه دائما يعاني من قلق مالي مستمر، بالنتيجه دماغه يعمل تحت ضغط، وهذا الضغط يضعف قراراته ويخليه على يعني يتخذ قرارات أسوأ. طبعا هذا الشيء اثبت علم الاعصاب، وهو انه القلق المالي يرفع نسبه الكورتيزول،
1: نعم
0: وهذا يضعف قدرة الإنسان على التخطيط، وبالتالي يكون متخبط بعملية الإنفاق والقرارات المالية، فيشعر أنه فلوسه ما بها بركة، يعني الفلوس اللي دي يجيبها أنه ما تكفي.
1: ده تروح. نعم
0: فالبركة بالمال هي بالحقيقة هي نتيجة تخطيط وراحة نفسية وقرارات أهدأ من الداخل.
1: نعم
0: نحاول أنه ننقلها لأطفالنا بشكل عام. الثقافة المالية طبعا مثل ما تعرفين حضرتك، الطفل يتعلم من السلوك اليومي لعائلته أكثر من ما يتعلم من الكلام المباشر. لذلك من الضروري أنه الطفل يشوف عائلته يخططون لأمورهم المالية، يعني أنه إحنا قدام الأطفال يعني نخطط لحياتنا المالية كذا هيك، يعني حتى هو من يبدي يستمع يشوف سلوكنا شلون احنا نخطط، يبدي يتعلم التخطيط المالي بوقت مبكر. طبعا مع الحرص على عدم إثارة الخلافات المالية أمام الأطفال، لأنه هذا الموضوع راح يشكل عندهم ذاكرة سلبية يعني عن اتجاه المال. طيب أيضا من الضروري أنه احنا نخلي الطفل يشعر بقيمة الفلوس، أنه مو الفلوس تجي خلاص هيك مجانا بدون مقابل. من خلال شنو؟ من خلال انه يكلفه بمهام بسيطه داخل البيت مقابل حصوله على المصرف، حتى يفهم انه هذه الفلوس ما تجي ببلاش، ما تجي بدون مجهود،
1: نعم
0: لازم انت تبذل مجهود معين حتى تحصل الفلوس.
1: حتى يعرف قيمتها.
0: اضافه الى ذلك، اي نعم، اضافه الى ذلك نحاول انه نخليه يتعامل بالمال خارج البيت. مثلا لما نروح للسوبر ماركت نشتري اشياء معينه، نعطيه فلوس نخليه هو حاسب الكاشير، هو ينطيه، هو يرجع باقي، هو يعني يعرف ايش قد باقي كذا، حتى يفهم الفلوس ويتعلم، يعني
1: يتعامل
0: يتعلم
1: بها.
0: اكثر بوقت مبكر.
1: نعم
0: طيب اضافه الى ذلك، ضروري انه احنا ننطي للطفل مصروف ثابت، ونخليه نقول له هذا مصروفك يعني على قولتنا وانت احتار بيه، نتركه يقرر شلون يصرفه ويتعلم من نتيجة قرارته. فإذا خلص هذا المصروف على الألعاب فقط أو على الحلويات، معناها ماكو أكل وماكو ملابس، أنت هذا مصروفك صرفته. هنا ايش راح يصير؟ راح يتعلم يخطط ماليا. ليش؟ لأنه بالمرة الجاية ما راح يصرف كل المصروف على الألعاب والحلويات، راح يقول لا أنا لازم أوفر شيء للملابس وللأكل ولكذا، فيتعلم أنه هو يخطط ماليا بوقت مبكر.
1: حلو.
0: ضروري نعلم الطفل يفرق بين احتياجاته ورغباته. احتياجاته اللي هي مثلا أكل، ملابس، قرطاسية مثلا، الأشياء اللي يحتاجها هو حتى يعيش وحتى يروح للمدرسة وحتى يعني ضرورية ما يقدر يستغني عنها. وأما رغباته فهي مثل الحلويات، مثل الألعاب، مثل الطلعات، ممكن أنه يأجلها أو يستغني عنها إذا كان ظرفه ما يسمح له. بالمناسبة يعني هواي من عندنا إحنا بعمر الثلاثينات وحتى الخمسينات ما نعرف نفرق بين احتياجاتنا ورغباتنا، ونتخبط بقراراتنا المالية. ليش؟ لأنه أهلنا ما علمونا على
1: صحيح
0: هذا الشيء بطفولتنا. فالتربية المالية ضرورية جدا لأنها تصنع شخص واعي ماليا. وهنا أريد أنوه على فد مسألة يعني كلش مهمة.
1: نعم
0: أغلب العوائل تهمل هذا الموضوع، تعتبره مو مهم أو تستحي من عنده، أو مثل ما نقول أنه يقولون بعد وقت عليه، لأنه كل أب وأم من حبهم لأطفالهم يحاولون يوفروا لهم أي شيء يحتاجوه
1: نعم
0: ويدللوهم، لكن هم بالحقيقة ما يدرون أن هم قاعد يدمروهم ماليا ويصنعون منهم أشخاص فوضويين يفتقرون للوعي المالي
1: نعم
0: ويعانون بحياتهم المالية بالمستقبل. بالمناسبة هذا الموضوع يحتاج لوقت ويحتاج لجهد حتى نرسخ هاي الثقافة بمجتمعنا العراقي، لأنه حتى الأهل نفسهم ما يمتلكون هذه الثقافة حتى ينقلوها لأطفالهم. يعني هم بالأساس الأهل ما يمتلكون الثقافة حتى ينقلوها لأطفالهم، وهاي مشكلة حقيقية.
1: بوجودكم إن شاء الله يعني
0: الله يبارك
1: أستاذ
0: فيك
1: ياسر، وأيضا اللي مهتمين بهذا المجال، أني أشوف أنه حتى الجيل
0: إن شاء
1: الجديد
0: الله.
1: صار يخطط لهذا الموضوع ويضع قاعدة لكل
0: نعم
1: يعني المدخولات والمصروفات بطريقة جيدة جدا. فأتوقع أنه إن شاء الله على أيدكم راح يتغير هواية والوعي راح يزيد،
0: إن شاء الله.
1: لأنك مميز جدا بصراحة. يعني المحتوى اللي
0: الله
1: تقدمه
0: يخليك، الله
1: مفيد جدا، والنصائح اللي قدمتها
0: شهادة
1: خلال
0: قلبي،
1: الوقت
0: أشكرك.
1: بالعكس هذا استحقاق. ووجودك ويانا والكلام اللي ذكرته مهم جدا لكل اللي يسمعنا حاليا. تعلمنا أنه الإدارة المالية هي ما ترتبط بحجم الراتب أو المبلغ اللي موجود عندك، هي ترتبط بطريقة التفكير والتخطيط وحتى باتخاذ القرارات اليومية. أخذنا
0: نعم
1: من وقتك هواية، أنا ممتنة جدا
0: لا
1: لحضرتك.
0: بالعكس بالعكس بالعكس، أنا بالخدمة،
1: يعفوك،
0: وشكرا مرة ثانية على إتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله نكون قدمنا فد شيء مفيد.
1: أكيد بدون شك. تحياتي وشكر جزيل لتخصيص هذا الوقت لبرنامجنا بالعربي. أكيد الشكر والتقدير للمستشار المالي وصانع المحتوى التعليمي لإدارة الوضع المالي بذكاء الأستاذ ياسر خاشع. ممتنين جداً.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.
1: إذن بالعربي ومو بس البداية حتى النهاية مختلفة من خلال أصل الأشياء. اليوم راح نعرف ليش لما أنت تريد تروح تعبر عن شكرك، حبك، تقديرك أو امتنانك لشخص، أو حتى تروح بزيارة لمناسبة معينة تأخذ وياك باقة من الورد، ليش الورد هو اللي صار الهدية، ومن اللي قرر أنه باقة الأزهار هي اللي تعبر عن مشاعر بالكامل. البداية نرجع بها لتقديم الورود قبل آلاف السنين، لما استخدموها الحضارات القديمة مثل المصريين والأغريق والرومان، استخدموا الأزهار بالاحتفالات وبالطقوس والمناسبات المختلفة، وكانت الورود تعبر عن رمز للجمال وللحياة وللتجدد. لكن بمرور الزمن بدأت تحمل معاني أعمق من مجرد شكل جميل، يعني لون الوردة ممكن يختلف من مناسبة إلى أخرى. شلون صارت وسيلة للتعبير؟ أنه خلال القرنين 18 و19 انتشرت بأوروبا بشكل عرفوا بلغة الزهور، وكانوا الناس يرسلون أنواع مختلفة من الورود والأزهار حتى يعبرون عن مشاعرهم. مثلا الأحمر ارتبط بالحب والعاطفة، الأبيض بالنقاء والاحترام، الأصفر بالصداقة والتفاؤل، وباقة كاملة معناها رسالة تكتب بلا كلمات. ليش اختاروا الناس الورود؟ لأن طبيعتها حلوة وموجودة بأغلب الثقافات، وترتبط بالمشاعر الإيجابية والذكريات الجميلة، وعمرها القصير يخليها رمز للحظات تستحق التقدير والاحتفاء. وطبعا مثل ما تعرفون أنه نشوفها احنا بمناسبات مختلفة، وما زالت تحمل نفس معانيها إلى حد كبير ليومنا هذا منذ القدم، لكن دائما ترتبط باللفتة والاهتمام والتقدير للشخص اللي تقدم له باقة الورد. طبعا بعض الهدايا مثل ما تعرفون ما تنقاس بسعرها، تنقاس بالمشاعر اللي موجودة بداخلها، ولهذا بقت الورود حاضرة عبر القرون. ورغم تغير العادات والأزمنة ما تغير مفهوم الورد ولا اللغة الخاصة به، ومن حدائق الحضارات القديمة إلى باقات تقدم بالمناسبات حول العالم، بقت الورود هي أبسط وأجمل الطرق اللي تعبر بها عن مشاعرك.

إذن وصلنا لختام صباحنا لهذا اليوم برفقة بالعربي عبر AUIB FM 101.5، اللي نأمل أنه استمتعتوا واستفادتوا من الزوايا اللي قدمناها، وإن شاء الله نلتقيكم بصباحات مقبلة وأنتوا بأفضل حال. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، تحية من فاطمة عامر بالسوشيال ميديا، ومن دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الجيران أهل، هذا الكلام سمعناه هواية من الناس الكبار، بس اليوم صار الوضع يختلف. زمان كانت البيوت مفتوحة والزيارات عفوية وبسيطة، وجيرانك مثل عائلتك، كان عادي جدا تروح البيت الجار بدون اتصال ولا حتى موعد مسبق، تدخل تقعد ببيته، علاقتكم كانت أقوى والبيوت مفتوحة للكل. اليوم صار التواصل أقل، الزيارات أقل، واحتمال حتى انعدمت، وغالبا تحتاج موعد حتى تلتقي بجارك. اللي تغير مو الناس، اللي تغير أنه نمط حياتنا صار سريع والناس انشغلت أكثر، فلا تخلي هذا الانشغال يطفي أشياء حلوة موجودة بينك وبين جيرانك. زيارة بسيطة، سؤال بسيط، يرجع قوة العلاقات.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة، تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

جيرانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة، فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك، خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة وحتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.

الحديقة أحلى مكان بالبيت، بس للأسف اليوم أغلب البيوت العراقية ما عندهم حديقة، استغلوها بالبناء أو حتى مساحات بالشغل. وغياب الحديقة مو معناها نهاية الحلم بالخضار والحياة الطبيعية داخل البيت أو حتى الشغل. فكل نبتة صغيرة أو سندانة صغيرة أو حتى هذه اللي ممكن تكون على البالكونات ممكن تخليك تحس أنه أنت جزء من دورة هذه الحياة. اتذكر أنه أصغر المساحات ممكن نخلق بيها جو حلو يشبه جو الحديقة، يعني تقدر تستغل البالكونات، الشبابيك، الزوايا البسيطة بداخل البيت وتحولها لحديقة حلوة بسنادين ونباتات ظلية، أو ممكن تعيش داخل هذا المكان. الطبيعة تبدي بخطوة صغيرة ونبتة واحدة راح تغير يومك بالكامل. You used to call me on my You used to Yeah.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الأم هي قلب البيت النابض، والأم هي الحنان والمحبة، والأم الحنونة اللي تربي قبل الكلام. فالطفل ما يحتاج أم ما تخطأ أو مثالية، يحتاج أم تعلمه، تسامحه وتحبه بدون شروط. الطفل ما راح يحفظ هذه النصائح اللي تقدميها والأوامر اللي تمليها عليه. الطفل راح يشوف نظراتك ويقلد كلامك، وراح يعيد كل الأشياء بتمثيلة وبدقة. ولأن أنت أول وطن يسكن هذا الطفل وأول امرأة يشوف بها العالم، فخليج حنونة لكن حازمة، وخليج حاضرة وياه بالتفاصيل لكن بدون ما تضغطين عليه، لأن أنت تشكلين قلبه قبل ما ينطق كلماته.

الخجل من أحلى الأشياء اللي تتحلى بالنساء، وبالنسبة لنا الخجل عند الاثنين، وغالب الخجل يبين الوجه لما يتورد ويصير أحمر. بس خلوا بالكم إنه هذا الموضوع ما

مرتبط بالوجه بس، لأن الشيء اللي ما فهواي ناس إن معدة أهم ترد بس مو الجل، لأن هاجزة داخلية شاركك بمشاكك، فلما جل تتمدد الدورات الدموية وزيد تدفق الدم مو بس للوجه حتى للمعدة، فجسمك يعكس هذه المشاعر حتى لو أنت حاول تخفي العواطف بس بالقلب موجودة بكل جسم الإنسان، وكل شعور تعيشه هو إلى أثر جل حقيقي، وبالتالي در نفسك إنه در مشاعرك بطريقة صحيحة، وخليك واعي إذا توتر أو قلق أو خجل، لا تخليه يبين كلش وبنفس الوقت لا تخفيه تماما.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تتعب شهر كامل والراتب يخلص بيوم، إحساس يعرفوه أغلب الناس. نصيحتنا أنه تنظم مصروفك بطريقة صح وتفكر بدخل إضافي إذا قدرت، لأن التعب يستاهل نتيجة أفضل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

شي ينشر معناه خبر صحيح. قبل ما تعيد إرسال خبر اتحقق منه، لأن ممكن تكون أنت ساهمت بنشر إشاعة ضربي سمعة أو تثير الخوف عند الناس. هذه المعلومة أمانة، فلا تنقل إلا إذا شيء أنت واثق منه. أعرف منو خلف هذا المحتوى، منو اللي نشره، وشنو مصلحته، وهل هو فعلا مصدر موثوق؟ توقف، فكر وتحقق، وبعدين قرر تشارك الخبر أو لا.

الناس اللي تلتقيها بحياتك بيها من الأشكال الكثيرة، وأكيد هي مو نسخ من بعضها البعض، ولا تتوقع من غيرك يكون بنفس تفكيرك أو بنفس اهتماماتك. ورغم هذا خلي نيتك صافية وتعامل ببساطة ويا كل الناس، فالقلوب على نياتها، والعلاقات الحلوة مو بكمالها، هي بالتحمل والتفهم وتمشي الأمور.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

على أنغام الموسيقى وأنت متابعنا على IUIBFM يمكن ما تلاحظ أنه نبضات القلب عندك تتفاعل ويا هذه الموسيقى اللي تسمعها، فالإيقاع البطيء يهدي القلب والنغمات السريعة ترفع النبض وممكن تنطيك حماسة أكثر، والعلماء لقوا أنه القلب والعقل يدخلون بتزامن لحظي ويا الموسيقى، وكأنه الجسم يشارك حفلة داخلية بدون ما تدري أنت. فالموسيقى مو مجرد تسلية، هي أداة تأثر على مشاعرك وعلى تركيزك وحتى على صحتك الجسدية. فنصيحتنا لكم تختارون الموسيقى مثل ما تختارون الأكل، اسمعوا الأشياء اللي تريحكم وتعزز تركيزكم وترفع من المزاج، وهذا حسب احتياجكم للموسيقى الصحيحة اللي راح تكون علاج بلا وصفة. وحتى تختار صح خليكوا يانا على 101.5 IUIBFM.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الفقدان مو سهل، والفقد هو أصعب شعور يمر به الإنسان. رح يترك فراغ ما يتعوض، بس الذكرى الطيبة رح تبقى والدعاء يوصل. لذلك لا تحبس حزنك، عيش بهدوء وخليه يقويك مو يكسرك. اللي نحبهم رح يبقون ويانا بس بطريقة مختلفة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.